تفوت ضعف كيدا لابزا لا أنو تلتين فرصة تفوت ضعف كيدا لابزا لا أنو تلتين فرصة تفوت ضعف